وصحبي وفرحه أبدا بغاسه المقدمة وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتنى

وعلى أحمد خديم من سمعت محمد يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سمعت محمد بسم الله.

نظما مباركا يقل أسابا كما الذي كاب دمي أزابا رجوسة عابدة لله مع الكتاب ورسول الله

واغفر لكل مؤمن ومؤمنا مغفرة لكل خير مدمنا، واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعظم من سلمة، واغفر لكل محسن ومحسنا مغفرة لهم تقود الحسنة. يلا

عيني كل اللعين وكل ما لم ترضه لي يا مهين ولتكفنا بواوه كل أواد ولتغننا عن جانبات القواد ولتكفنا بواوه كل أواد ولتغننا عن جالبات القواد ولت

محمد وسلم والآل وساد وكل مسلمين ولتغنني عنك وساتي يا واحدا في وصفي وداتي

وكل شيء خدها تفليسا لك سكور عبادا من خالدي يا عاليا أولد ووالدي أسب لخير جات الصفانا وليرد في وطني أوطانا برمة الأرض.

0: Benno FM 106.0.
1: لمن وجوده تلاكم الختم كلية سرا وجهرا بالختم عقيدة المقالب والمقالبة كلية سني بلا مقالبة

القاسم عدد حروفه مطلقا بشارة خالدة أبدا آمين. وابلغ لكل من يقرأه سعادة وبركة.

خلق الله تعالى الكريم. صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرحه أبدا بغاسه المقدمة وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتنى

لخير مدمنا واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعظم من سلمة واغفر لكل محسن وموسنا مغفرة لهم تقود الحسنة يلا.

مجان كبير انا يعين بالتقيل مجان كبير على التواب من بلا تلاحظ ولا تهرس من ولا تهرس من ولا

الجهاد جميل أسمع عني ويوم المجهة يا من لديه كل أن يقوم معها يا خير من دعا قريب سمعها عني يكف ثمدا كل ثمد واجعل مكاكي بهما عن الثمن بين لي الذي علينا يقتفي بجذرك الحكيم حيث أقتفي تدري ذكر ثمدا بقسطي في كل شيء يا بخير يكفي يلعب يا سمير يا بخير خلي على

سجن تقع قوى مزالك الجنان زيارة مزالك الجنان سجن تقع قوى مزالك الجنان زيارة مزالك الجنان كبك خليفة بسرق وشكو

التبر سرندي يالله في ياكلول اجتا اجل تي دولي سين بامبا كوكو واخ يالله غفي ياك تي دولي سين بامبا بارك بروم توبا نكو نيبو واخ

وجه الله تعالى الكريم. صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرحه أبدا بغاسه المقدمة وأدخل السرور صلى الله تعالى عليه وسلم بها وانفع بها أحب.

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlok tele bi jëm iliport
1: ay cadeau ñu joggé ci serigne bi jëm ci mbolom yépp kon ñu massé ñun ñëpp and ak téwlu ak dal ngir cadeau yi fi jip té lépp di lu am jariñ ñu man ko tatan ba suñu dello la ca war ci jëfé ñu man ko jëf ngir ñu mëna jariñu kon serigne sidi makhtar ka bismillah بسم الله الرحمن الرحيم يقول الحق في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ويقول ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم ويقول عز بن قائل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون صدق الله العظيم ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم حين سئل عن أشد الناس بلاء فقال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل وقال أبو المحامد الشيخ الخديم رضي الله عنه ومن يلقني في البحر روما لغربتي فلي من إله الروض في كل عالم فمن يلقني للجحد في البحر ذاقلا فقد جاءني في البحر جود المكرم أصحاب الفضيلة المشايخ والعلماء أيها الضيوف الكرام أيها المسلمون الوافدون من كل فج عميق أيها الإخوة المريدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشكركم على حضوركم المشرف في هذه المناسبة المباركة ووجودكم معنا اليوم يجسد روح الأخوة والوحدة بين المسلمين قال الشيخ الخديم رضي الله عنه المؤمنون إخوتي والمؤمنات لي أخوات وحياتي حسنات أيها الحفل الكريم نحتفل هذه الأيام بمناسبة مباركة تدل على أن المشروع الإصلاحي للشيخ أحمد بامبا رسالة سلام وتسامح ورسالة محبة للناس أجمعين لقد جاهد الشيخ الخديم أعداءه ولم يرق قطرة دم بل جاهد بالتربية والتعليم والتصويب والتفهيم وترسيخ قيم الإسلام وغرس الإيمان العاقل وبناء العقل المؤمن استمع إلى قوله يا جملة قد سلثوا بضلالهم من لم يكن ولد له أو والد أخرجتموني ناطقين بأنني عبد الإله وإنني لمجاهد ومقالكم إني أجاهد صادق إني لوجه الله جل أجاهد إني أجاهد بالعلوم وبالتقى عبدا خديما والمهيمن شاهد أيها الحفل الكريم لقد كان من الممكن بحسب منطق البشر أن تتحول هذه الذكرى ذكرى النفي والتغريب والتشريد والإقامة الجبرية إلى مناسبة لاستحضار الأحقاد وإثارة الانتقام وتأجيج مشاعر الكراهية ضد من تسببوا في نفيه بعيدا عن أرضه وأهله وإخوته المسلمين لكن الذي وقع كان على العكس تماما من ذلك فقد أرادها الشيخ الخديم أن تكون يوما للشكر لا للشكوى ويوما للعفو والصفح الجميل لا للانتقام ويوما للمحبة والسلام لا للمواجهة والصدام
2: يقول رضي الله عنه: ظلمتم العبد الذي لا ينتقم لنفسه مجاهدا للمنتقم، أخرجتموه من دياره بلا حق، وجاهد وقاساه البلاء، لوجه من عنه عفا عنكم عفا، بعد بلاء وجهاد ضعفا. ويقول: شغلت بالشكور عن تذكر ما قد جرى بيني وبين العسكري، شغلني شكر إله قبل كليتي عن ذكر ماض من بلاء. ويقول: شكر إلهي حان في ترابي بعد جميل الصبر في اغترابي، ربحت في تجارتي في غربتي، وأشكر الأكرم عند تربتي. وقد سرق الإمام البوصيري رضي الله عنه حين قال: لو يمس النضار هون من النار لما اختير للنضار السلاء. ينكلف يتعدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي يكتي كادو تي نيغلو سونو كليفة الشيخ محمد البشير. نيجي سانت نييب بايول كين داخ بي سيرن بي يكتي كادو مو ووتي بيس بي دا نينا باي سين ييتي اك سين سوخلا نيو تيو ديكو سانت لا سونو بوروم. نانا مينكي جيتال كليفة ديني مينكي تك كليفة عاداي ki jité réw mi ñëwon na fi ci fan yi ñëw sét ci sëriñ bi ki nga xamné tam mo jité assemblée nationale ñëwon na fi ci fan yi sét ci sëriñ bi bisub tay bi nak opposition bi kenn dessul suma leen limé duma mëna matal kenn dessul jambour yi nga xamné bokkuñ ci ben parti kenn dessul kilifa diiné kenn dessul njabotou cheikhul khadim ken dessul talibi ken dessul sunu borom nak dako sop nit ki bala djel da ngay def bala nga tedd da ngay ñak bala nga agn da ngay liggey ku de xamna ne cheikh amadou bamba def na motax mu djel ñak na motax mu tedd liggey na motax mu agn te natou bu metti moko dalon bañu laaje rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne ko kan mo gën kan mo gëna metti ay natou ci nit ñi mune la nit ñeca gën ñeca top ya natou yi ñuko tegon nak bis bi mu tambali won da ko def bisub sante yalla waye du bisub xolo du bisub mer du bisub xex du bisub jambat فتحت باب الشكر لي وانغلق باب الشكايه لدي مغلقا كون بيسوب جانغ القران لا برنده تود يالا جوكوك بوك موتاخ بيس بي جوك بلاماي نك ليم كليفاي داماي خامل ني الاكاديميه العالميه لعلماء الوسطيه تشيح عجان جيتكو تي نارونا ماغال سي تي ام غانت ديف نانيو décoration bu am solo bo xamne dañ ko jaglel cheikh mohamedou bachir mi tok ndax xam ta hawayam ak pass passam ak liggey bi nga xamne mi ngi koy liggey kon ñu ñew ci lim gan ñi nga xamne ño fi tew yalla neewon wa'tasimu ca sarwa yalla neewon wa'tasimu ca sarwa tek ca bi hablillah jangal sarwa ñepp la wax bil ca wala tafarraqu nu and aw ca yoono bañ di tañaxu lolo waral ngeen dajalo fi Touba di sante yalla and ko wa Touba cheikh muntaka yalla nako yagga wote ngeen yagga wuy ci kenn bañ ko wote limal te waawon rik doora jalla fi luñ fi seddale ñu am ci walla seigne babakar yabal na sidi ahmadou njabotu maligay njaboti ahmadou tierno bashiru khayyabal ay wada ñu tew ci lolu doyna kharqul aada tierno madani yit yabal ci ay ndaw ak khadimul ummati mi ko jara naw laye ñi dañ da ñewando di lay demal nga laaj ko sidina Isa Lay ndiasan du wote mukk wote bamba bo fa deme gis fa setati bamba lewna ñasen ñewna di magal bes bi tiana ba teewal bay asan ci bes bi ibadur rahman anando di magal mustarshidin cheikh mustafa day magal fore juray je ibnu abbas sall domam je abdullah matnaw sall kermam alaji yagna ñew touba lajal serigne dam minna yoni touba ndebot tafsir abdou cisse mbeurma ak set imam ahmadou dem musiwuma jamal ni axelene te dal ak jam ngumba ngeewal ker sosé am len jam wa ndank nar wa koyli alfa tew nañ marsa fumak lubudu ñooñu sew nañ gu yett ak sherif yasant ay dara taslima ñom ku len ziaré am dara kolere gek wa bamba modi yagna ndeer nar ya seen mam sidi xoya magna moy chamnel mare mo kunte minu xam mi torondo mare mo kunte minu am kremam rawan limal ndarame dembu matar kala rawon ci rewmi dembu bul fatte ker mam abdou ak mam malle sherif tilala ab serigne day nalle cheikh maudou sar limal ma cheikh souwane ni dog de sammu jikko ye ka wane mbula jolof ngielu limal ker bour sine oustaz assane cheikh nam ken dou len jine tiernu muniru tek ci hisbullah safiru l'islam ño fi tew lillah bul fatit serigne abibou saxo buy defaruk bok du dox day waxu limal ma ker imam de tafsir morture ahmed quraysin tek ci sky ño gore imam wa pikin imam ker masar ahmadou dam ndjay minu xam mudino war touba mourid dimashq ak fuladu xam nañ ne wuy ci bamba moy li jaadu mam khali amar tek ci ali imran dañuy defar gona ya sollen alquran limal ma ahlullah le nga joru tafsir mabafidon imam ñoro almami abdul mufidon almami ahmadou cheikh delo don almami madina baye mass seigne jabel ca kaolax kedugo ak pakaw nya

0: 때 잠깐 이거
1: نشكر الوفد القادم من المغرب من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وقد عودنا صاحب الجلالة بتوجيه وفد رفيع المستوى إلى طوبة بهذه المناسبة المباركة، ونخص بالذكر الأستاذ محمد خروبات والأستاذ عبد السلام علوي والأستاذ مصطفى سليمي والأستاذ كريم الجيلاني، كما نشكر صاحب الفضيلة الشيخ بلال الحلاق مفتي كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد قام الشيخ بلال بتحقيق كتاب قيم من مؤلفات الشيخ الخديم، واسم الكتاب

0: مراقي الأمن والسعادة، فقام بتحقيق هذا الكتاب وسماه منابر الشهادة على مراقي الأمن والسعادة. كي مام داما تي تاخو شيخ بلال ميغا خامني امريك لا جوغي تيو في تي ياغ في تيو دا فا جيل بن تيرا بو خامني شيخ احمد بامبا موكو تاليف موي مراقي الامن والسعاده متحقق كو توب كو ديفارات كو ген حديث ген ايه ген واخي بروم خام خامي ديفارات كو بامي تيرا بو خامني ادنا سيب مان نكو جافانيكو موي تيري بي تيرب شيخ الخادم بي الشيخ بلال الحلاق موكو تحقيق جوخكو سيرن بي سيرن بشير مي موكو مول كون نيكوي سانت بو باخ. نشكرك يا صاحب الفضيل الشيخ بلال على هذا العمل القيم وعلى هذا الحضور الكريم. والشيخ فايد محمد سعيد امام المسجد المركزي في لندن، وشيخ حمزة الكتاني من الطريقة الكتاني بالمغرب. شيخ حمزة تم دمجة تخون دخ درجة الكادو لاجي تطور كلفة دينية مملك نيجوجي مغرب بوكوتة الطريقة الكتانية ميون وخمن دقمك المريدية داي دقن تبو ياق ياق سين مام مونجك مول تيري شيخ أحمد بامبا دان يبل أي ناو نيو نيو دفاك شيخ أحمد بامبا. كون شيخ حمزه درجه الكادو لاجي نرحب بك يا شيخ حمزه على هذا الحضور، ونحن نعرف العلاقات العريقه التي كانت تربط بين جدكم وبين الشيخ الخديم، فاهلا وسهلا في هذا البلد المبارك. الشيخ الخادر عبد الرزاق من نيجيريا، الشيخ عبد الرشيد رئيس جامعه العلوم بالصومال، والشيخ محمد الأمين الحسني أمين عام نقابة الأشراف في المغرب، والشيخ عبد الله الرشيد من السعودية محقق كتاب مقدمة الخدمة. الشيخ عبد الله الرشيد تم دمتي تخو ميغي جوغي المملكة العربية السعودية موميتم ليغي بيغا خامن الشيخ بلال داكو ديف تي تير بي ديفنا ليغي بو خامن نون لا ميل تي تير بي تود مقدمة الخدمة. كون نينكوي سانت ديكو دالال بو باخ. شكرا لك يا شيخ عبد الله الرشيد، وشكرا على هذا الحضور، وشكرا على هذا العمل القيم، وشكرا لك من الأعماق. الشيخ محمد أبو زيد أستاذ الأصول جامعة صبرات بليبيا، والشيخ أحمد الطلحي داعية إسلامي كبير ومرموق ومشهور ومقيم بمصر، الشيخ نصر الدين المير أستاذ التربية الإسلامية في بلجيكا، الشيخ إسماعيل أسوف أمين عام جمعية التعاون الإسلامي الإفريقي من النيجر، والشيخ محمد إبراهيم الفطاني من تايلاند. أمنا ديليغاسيون بو خامن نك بريزيدان بو موريتاني الشيخ ود الغزواني موكا يابل، السيد محمد فوكناش، دكتور محمد بادي الوزير بامدين، السيد الوالي نجسلي فال، السيد العلام الدردري والمعطلة، والسيد عبد الله طيب بوبا، نيو نيغا خامن نيو فتيوال بريزيدان بو موريتاني امباسادور بيتام بوكنا سي ني فتيو ni fi tew tam ci ay ambassade Guinée Conakry sen ambassadeur dafa tew, Iran yabal nañu sen ambassadeur, Mali sen ambassadeur tewna, Niger ambassadeuram tewna, Norvège ambassadeuram tewna ak Thaïlande yabal na ambassadeur, Turquie yabal na ambassadeur, Venezuela yabal na ambassadeur. Ni nga xamna nak ay conseil lañu yabal Algérie ci la bok, wal Mamlaka Arabie Saoudia, Cameroun ci la bok, Canada ci la bok, Chine ci la bok il Comore ci la bok ak Côte d'Ivoire ak Espagne ak États-Unis ak Finlande ak France ak Guinée-Bissau ak Indonésie wal Irak wal Maghrib wal Khutut al Malakiya al Jawiya al Malakiya al Maghribiya Oman yabalna délégation Royaume-Uni muy Angleterre yabal nañ délégation Russie yabal nañ délégation ak Rwanda yabal nañ délégation wa Soudan Syria yabal na délégation Conseil bu Tchad tewna Tunisie yabal nañ délégation Union européenne yabal nañ délégation ak Égypte yabal na délégation Émirats arabes yabal na délégation Qatar yabal nañ délégation ONG Qatari am nañ délégation ONG Wami yabal nañ délégation ministère bi yoré mbiru bitim rew ci Sénégal def nañ def ju reuy yabal nañ mbolo mu takko fukki nit ak juroom ben téwal nañ fi ministre bi nga xamné mo yoré bitim rew muy monsieur bir rew bitim rew mu Cheikh Nia président Adama Barrow yabal na délégation ñu téw ci sérigne bi Gabon tam yabal na délégation bo xam Imam Fall ma nga neulé tok moko jité Cheikh Abdallah Ben Baye yabal na délégation bu mak docteur Mohamed Mahjoub Ben Baye docteur Al Fadl Yahdi docteur Cheikh Sharaf ñu and ak docteur Abdullah Abdul Baqi Mbake te Cheikh Abdallah Ben Baye ko ne xam na ni kilifa gu mak la di borom xam xam bu maga mak Cheikh Baba Tall من الطريق الشاذلية تاونا أك العمدة أحمدنا ديماني ومحمد المختار محمد بن الأبة من النباغية محمد الأمين ولد الشيخ محمد الحافظ العلوي وزاوية باب والحمدي زاوية الشيخ المستعين بالله الكمليلي زاوية الشيخ عبد الودود الحاجي نيوني بوكونا تي نيغا خامني نيو تاو الشيخ درديري والمعطى تاونا زاوية الشيخ أحمد بامبا زاوية الديمانيين زاوية الحاجيين زاوية الحسنيين زاوية الشيخ محمد ابن أحمد مسك زاوية أهل أجفا أعمر زاوية أهل باب ولد محمد لقمان زاوية بطلميد زاوية اليداليين زاوية التيجانيين زاوية أهل الشيخ إسحاق ولد الشيخ أحمد جماعة حيدر الشريف زاوية الشرفاء تكناطين زاوية الشرفاء قرك زاوية أهل صلاحي زاوية الشيخ أحمد بدي زاوية عرفات الشيخ حبيب توري زاوية أهل الشيخ أحمد أبي المعالي زاوية تندغة زاوية المجلسيين زاوية أهل الشيخ سيد محمد زاوية تيغنتي زاوية الحاج المشري نعطو ملان زاوية أهل بكة زاوية أهل بيا زاوية الشيخ الخديم قلنقم زاوية كوم ليلين زاوية الشيخ محمد فال متالي ندريقي إمام صرصارة جمعية الشيخ أحمد بامبا لتعزيز الأخوة الموريتانية السنغالية سمو الأمير الفايز سيسي من النيجر الشيخ فايد عمر سعيد من بريطانيا الشيخ تاج حسين من بريطانيا الشيخ عبد الحق من إيطاليا الشيخ عبد الرؤوف جسكيا من بنين والشيخ عبد القادر جيمو من نيجيريا والشيخ أحمد الرفاعي نقيب الأشرف في نيجيريا والشيخ محمد طاهر إدريس من توكو والسيدة مريم بنينة من أرجنتين والسيد مهيمن أنور من أمريكا والسيد جماندي عمر من ساحل العاد والسيد بامبا موسى من ساحل العاد والشيخ علي كوتي من غينيا بيساو والسيد نون Jawara min Guinea Bissau, wa Cheikh Idriss Moro min Togo, wa Seyd Badr Abu Hamd min Burkina Faso, Sherif Haib Aydara joge Sara Mamadi bokku na ci ñinga xamne ñoo tew ñi sammu waramay Touba tam seen teway rafetna ñu waramadi waxon nako Sara Mamadi wax nako legi kon melna ni wa wax na tam ki nekkon njitu rew mi president Macky Sall tam yabal na fi ay naw wa kon nak señ dam jigen waxna ne ñewon na waye dafa dal di delu ndax rakam mo genn aduna ñu ko koy jale diko jale khalifa ba ko ñu wax tam señ Mansour Niang ñewon na magal ci wante soxna mo genn aduna mu dal le wagniku ñom ñi faatu ñep yal na len yalla tabal ci aljana je gëna kawé ñi dal mo kaddu yi nga xamne mom lañ doon wa Arafat ci Gambi ñom itam tew nañ xam ngeen papa Demba Touré mo jiti talibi nek ci Gambi ñom itam def nañ delegation bu maga mag kon dañuy ñëkënte ak waxtu bi dox kaddu gi Cheikh Mohamadou El Bachir wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh والآن نحول الكلمة إلى فضيلة الشيخ حمزة الكتاني الذي سوف يلقي كلمته بالنيابة عن الوفود الكريمة التي قدمت من خارج السنغال إذن نرجو أن نحول الميكروفون إلى الشيخ حمزة الكتاني تفضل يا شيخ مشكورا
1: kon ñu jox cheikh hamza al kattani mu yëkëtay kaddom ci touru délégation yi fi tew yëpp
2: bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayidina wa maulana ahmad sirri dhat wa lawh at tashakkulat wa alihi wa sahbihi ajma'in siyadat al khalifa al aam الطريقة المريدية السادة العلماء السادة السلك الدبلوماسي السادة الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصالة عن نفسي ونيابة عن الأكاديمية الدولية التي أمثلها وكذلك عن الوفود التي جاءت من مختلف الدول العربية والإسلامية لحضور هذا الحفل البهيج وهذا الموسم الكبير الذي فيه إحياء لذكرى هذا العلم الكبير الإمام المجدد الشيخ أحمد بمبا مباكي المعروف بالشيخ الخديم رحمه الله ورضي عنه ولا غرابة فإن بلاد السنغال كما بلاد إفريقيا لا زالت تخرج من فينة لأخرى أئمة مجددين وعلماء مفكرين ورواد المصلحين لم يقتصر فضلهم وعطاؤهم على بلادهم فقط إنما عم البسيطة كلها ولم يعم فقط العالم القديم ولكن عم كذلك العالم الجديد فنحن عندما نبحث في تاريخ أمريكا اللاتينية نجد أن أثر علماء إفريقيا كان أثرا كبيرا، سواء من كانوا هناك من الدعاة وما أثروه من تأثير. ولا أحد يغفل عن ثورة باهية، ثورة المسلمين في باهية، سلفادور دي باهية، التي كانت سنة 1834 في البرازيل، والتي قام فيها المهجرون الأفارقة بالدعوة إلى الحفاظ على حقوقهم والحفاظ على دينهم والحفاظ على إيمانهم. الشيخ أحمد بمبا هو رمز، وهو عالم كبير، وهو قائد فذ، استطاع عن طريق القلم وعن طريق الفكر وعن طريق الكلمة الصادقة أن يؤثر في الغرب الإفريقي وأن يؤثر في نفوس الناس وفي إيمان الناس وفي دعوة الناس إلى الحرية، دعوة الناس إلى المحبة، دعوة الناس إلى الصدق. وبالرغم من ذلك فقد ابتلي ابتلاء كبيرا، فقد نفي مرات عديدة، وكان مجموع ما نفي وأبعد عن أهله وأحبابه 33 عاما. استثمرها كلها في التأليف وفي الكتابة وفي الإرشاد، حتى ترك أثرا مهما جدا وعظيما جدا، أثرا فكريا يستحق أن ينشر وأن يترجم إلى اللغات المتعددة وأن يدرس في المعاهد العالية. وإننا في الطريقة الأحمدية الكتانية إننا لنجد أننا كنا مرتبطين منذ اليوم الأول بالشيخ الخديم رضي الله عنه وأرضاه، وذلك عن طريق الإمام المؤسس الشهيد أبي الفيض محمد بن عبد الكبير الكتاني، مؤسس الطريقة الأحمدية الكتانية، الذي كان على ارتباط وثيق بالشيخ الخديم، وهو ارتباط كان بين النخبة المؤثرة المصلحة في العالم الإسلامي ككل. وقد وقفنا على شواهد ودلائل على تعاون وتزاور مع الإمام الخديم حتى وهو في منفاه، فقد كان أعيان من الطريقة ومن الأسرة الكتانية يأتون إلى السنغال وإلى الجابون خصيصا من أجل أن يزوروا الشيخ ويتواصلوا معه ويطبعوا كتبه في بلاد الشام وفي مصر وفي المشرق الإسلامي، مما يدل على الأثر والبعد الذي كان للطريقة المريدية من ذلك الوقت. إن حضورنا في هذا اليوم لا يعد بالنسبة إلينا تجديد عهد، ويعتبر بالنسبة إلينا صلة رحم، ويعتبر بالنسبة إلينا قياما بواجب كبير من التضامن بيننا وبين إخواننا المسلمين هنا في السنغال. وهو أمرنا الحق سبحانه وتعالى به في أن نكون متوحدين وأن نكون متعاونين وأن نكون متواصلين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وكما استشهدت ببيت منذ يومين أعيد بالاستشهاد به، فقد قيل: الغرب شيء عجيب ولي عليه أدلة، الشمس تأتي إليه ومنه تبدو الأهلة. ولا شك أن الإمام الخديم رحمه الله هو من أهلة هذه الدنيا ومن نباريس الدنيا التي يهدى بها الناس ويسحبون سحبا إلى طريق الحق وإلى طريق الله سبحانه وتعالى. وأهم أمر عرف به الإمام الخديم هو الاستغراق في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، محبة النبي والتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكثرة الكتابة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تلك الصلاة التي تتضمن الكثير من الشمائل والخصائص والمعارف والعرفان الذي فتح الله تعالى به على الشيخ الخديم، والذي لا زال يستطيع أن يستكنها ويستخرج كما يستخرج الذهب من الصخر. وهذا عمل العلماء والأكاديميين، أن يبحثوا عن هذه الأمور وأن يشتغلوا في هذه الأمور. أجدد شكري للطريقة المريدية التي سنحت لنا هذه الفرصة للتواصل، وإن شاء الله سيكون تواصل وتواصل بعد ذلك، وتعاون على إخراج هذا التراث، وتعاون على تنسيق الجهود وتنسيق الأعمال التي هي في صالح الإسلام والمسلمين وفي صالح الأخوة وفي صالح السلام العالمي. ألف شكر لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: شكرا. كن نيو كو خامي رك اك وقتو وي ديليغاسيون بيغا خامني نجيتو ريومي موكو يبال تي مسيو لي مينيستر دي لانتيريير جيتاكو موي محمد مختار سيسي اك ديليغاسيون بو ام سولو nga xamé dañ leen tuddu kon ñom lañu jox kaddu gi rek inshallah kon bismillah
4: bashir astaghfirullah ibn saytad rajim bismillahir rahmanir rahim ki samay ndigalu kilifa ma libal leen délégation gouvernementale bi nga xamné son excellence le président de la république bassirou diomay jahar fay moko yabal fi mu téwol fi gouvernement bi nga xamné premier ministre Ahmadou Al Amin Lo moko jité délégation bi nak kiko jité moy ministre de l'intérieur Mohamedou Makhtar Cissé ministre de l'intérieur et de la sécurité publique mi ngi andak ay natango ministre délégation bu am bu takku la mi ngi ci andak le ministre Cheikh Tidiane Dieng ministre bi nga xamné mo yoré lepp lu jëm ci mbirum ndox ak assainissement mi ngi ni top and ci ak le ministre Balla Moussa Fofana bi nga xamne mo yoré lepp lu dem ci urbanisme collectivité territoriale ak aménagement du territoire mi ngi ni top ñu and ci ak le ministre docteur Bakary Sar bi nga xamne mo yoré lepp lu dem ci communication ak relation ak institution yi di porte-parole du gouvernement mi ngi ni top ñu and ci ak ministre Aliou Dione moy ministre en charge bi yor lepp lu dem ci microfinance économie sociale et solidaire mi ngi ni top mo and ci aussi ak le ministre Cheikh Oumar Ba bi nga xamne mo yore lepp lu dem ci agriculture ak élevage souveraineté alimentaire ak élevage mom moko yore Cheikh Oumar Ba mi ngi ni top délégation bi aussi ministre de l'intérieur and na ci ak ministre bu ñuy wax ministre Samba Diouf muy ministre de la des télécommunications et du numérique mi ngi fi top mu andat ci aussi ak ministre Abdoulaye Khat Ndiaye bi nga xamne mo jëm ci mo yore lepp lu jëm ci transport terrestre et aérien yému ñu ci ministre yoy délégation bi ministre yoy ñi ngi fi fekk ku ñuy wax gouverneur de la région de Diourbel Monsieur Ibrahima Fall di sama kilifa mi ngi fi tok and ci ak préfet département Mbacké Monsieur Khadim An mi ngi tok and ci ak le sous-préfet de Ndam de l'arrondissement de Ndam Monsieur Djidiak Kital ñu fekk fi aussi maire de la commune de Touba Ndam maire de la commune de Touba Mosquée Serigne Abdoulaye Hatka mu dalal aussi délégation bi ci délégation gouvernementale bi la bok dalal ñu moma gouverneur ñu and aussi ak le directeur général de l'administration territoriale gouverneur William Manel mi ngi fi tok and ci ak délégué général aux affaires religieuses professeur docteur Jim Dramé mi ngi fi tok and ci ak le directeur de l'administration générale et de l'équipement du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique Monsieur Aline Palambay and ci aussi ak directeur de la sécurité publique muy commissaire Ndiara Sen bi nga xamne mo fi téwol directeur général de la police nationale bi nga xamne and ak ñun méda am leneen lu ko té commissaire aussi Ndiara Sen and ak commissaire spécial bu Touba mi ngi ni tok and ci aussi ak colonel Ange Ange Yata bi nga xamne lepp lu yoré sapeur opération sapeur pompier ci lu jëm ci magalé gamougué ak inondation yépp moko yoré mi ngi ni tok mu de présente fi général brigade nationale des sapeurs pompiers Momodou Ndoy wa and ci aussi ak professeur Abdou Aziz Kébé kenn du len ko présenter kilifa diiné gu magla mo and ak ministre bi accompagner ko ci délégation buñ paré ci lolu aussi délégation gouvernementale bi and na ak ay directeurs généraux directeurs ak ay délégués généraux mën na ci ñëké Abdoulaye Niane délégué général bu DER dekk Touba mi ngi fi tok and ci ak Mamadou Habibou Diop di directeur général société africaine de raffinage SAR mi ngi fi tok and fi ak le DG bu Soleil Monsieur Lamine Niang mi ngi fi tok and fi ak le DG di Crous de Bambay Baye Mayoro Diop mi ngi fi tok and ci ak sen dom bu ñuy wax Amdi Seigne Amdi Mustapha Mbacke muy coordinateur du programme de modernisation lu jëm ci ville religieuse yi mi ngi fi tok and fi ak Alassane Gueye di directeur de la bonne gouvernance and ak aussi ku ñuy wax Ndiassé Mbaye muy attaché cabinet ministre des transports ak Moustapha Diouf Lambay ministre de la pêche aussi yabal na fi ku ñuy wax son conseil technique madame Bahoum mi ngi fi tok ku lim nak ju mënu ñu lim ñep mais lool def na né délégation le bu takku bu ñew ci bisu cérémonie officielle bi and ak ministre de l'intérieur ci ndigalu sen kilifa yi gëna mag muy premier ministre ak président de la république ngeen balma jërëjëf wa salam
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نيغي ييكتي نيو بو سال بوبو بو تاد بوبو بولاي تيك هورمايو مات سك ديك جاغلال شيخ محمد المنتقى مبكي موم ميغا خامني موم موي جوورينو سيرن توبا تاي تي كاو سوف نيو بوبو نو واتيوكو جارالكو تي لوخو راكام جو باخ دي سونو سوبي دي سونو خريت دي سونو ولرغا خامني موم لونو بوللون تي ليغي يو ماغال غي موي شيخ بصيرو عبد الخادر وايي نانغ واتيكو تي نجابوتو مام شيخ احمد بامبا غي ييب نا mo goor ak jigen waye njabotu deratam ak njabotu ruham bayiwunu ken ci mbokk talibe yi ak mbokk julit yeb di len nuyu rawati na nan kilifa dine yu len fi wuyu ci tay rot ci beurep bi joge ci keur yeb nga xamne saw ko teunké tay lim ko senegal yeb ñofi daj di nuyu ambassadeur yi ak representation diplomatique yi fi nek yeb waye association islamique yu wuy ci yeb ci bes bi te yag ko tewe di nuyu kan yu am yu joge bitim rew di nuyu mbokk julit yeb rawati na mbokk talibe yi nuyu bobu nan ma and ci ak sama natango yi nu lim legi ñi ngi joge ci president de la republique son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye nana mi ngi koy jëmele ci cheikh muntaka mbake ak njabot gi yeb numa ko waxe legi té di rafetlu dalal bu mu ko fi dalal ci fan yi ci ginaaw set ci won nako nemeku ko ci ndortelu safar gi mu dalal ko nu ni dalale dom nu dalal ko nu ni dalale soppé mu ko ci gëreem diko sante président mu ni yek na ni serigne bi yamalew ko fenn ci bopam mo taxet momitam fasul yene lu ci lu ko yalla denk ci katanam ak ci ay dolem dessel dara serigne bi te suñu waxe dess bañ dessel dara serigne bi moy dessel dara njabot serigne touba gi moy bañ dessel dara dekk bi bu sel bi ñu wax touba ndax serigne bi ñepp xam nañ ni amul bëgg bëgg bu wessu serigne touba amul bëgg bëgg bu wessu njabot serigne touba gi donc président de la république neena lolu mom kaddu gogou nuñ ko ko waxal fi njabot yëpp degg ko xamni engagement yu mu jël ci touba inshallah rabbi ngeen gungé ko ak ñaan mais lu mu fasiyene motali la ndax mom du koy jël engagement wala di wax li nga xamni yaakar na fasu ko yene def mi ngi tolok nak ni aduna du gawa jak lepp matul nuñ ko waron maté waye mom ay yeneem ak ay instruction jëm ci ministre mi muy nun mat na seuk nonu ci premier ministre ndax mom ci ñu yoni mo nu yoni ginaaw bu mu jaaré ci président muy Ahmadou Al Amin Mohamed Lo ñom ñaar ñep muy président de la république du premier ministre bi nga xamni moy njitu jeewriñ ci ñom sen ndian wacce na ndax lu no won wax wax nuñ ko lu no won def def nuñ ko lu no won digge digge nuñ ko mu dess ni nak nuñ ño dess nuñ ñu yoré ñi liggéey bi ak ñu top suñu ginaaw pour war ko motali fofu nak il faut nu taxaw fa kon wara mëna bala ñuy dugg ci lenen sax nu nu jaalé sénégalais yépp mbokk yu fi joggé ko ci accident yu fi ami xamna di magali yalla mom la ci yoon bi yakaruna lol waye metti nat lol yalna yalla yeureum len yalla xare len aljana te ñu gañu ci accident yeet yalla ak ñu gañu yeb wala febar teud ci hopital yi ñom ñep nanen yalla delo sen sago delo len sen ay njabot fofu nu garatul taxaw setlu mbiru accident yi bare na ak yuni mel xeyna dina ci delu ci tout ci sama wax du jagg waye lu jara bayyi xel amul ben fatalité ni sunu waré jog magal wala événement bu day ni ni ñi duno wara dess yoon bi amna matukaay takader yi ñu ngi def luñu mën ñu ngi ci taxaw lepp luñu mën waye war nañu gëna mëna xolaat suñu digënté xol nu ñuy toxale mbir yi ba yu bare mëna wañé ku ay loraang yu jëm ci askan bi loolu laajatul taxaw sétlu and jëf la laaj légui ndax taxaw sétlu bi mom yag nuñ ko def waye nu war ko bokk and ko jëfëndo mo ci dess donc jëg bo tax rek lepp lu manké rek nun gouvernement ñu ñuko andal xeyna ci nun lay manké waye président mom yeen ne man mu dess ni nak responsabilité moy yaatu kep kuy ñew Touba sa auto dugg ci ben pax crevé ñu ngi la koy jéggul suñu responsabilité kep ku fi ñew nu keuf sa portable ñu ngi la koy jéggul suñu responsabilité waye kep ku fi xaw manké lu xaw mel na ndox wala lu mu mënti doone ñu ngi la koy jéggul suñu responsabilité la di jéggul nak ñun ñuy gëna jéggul moy ñi nga xamni bëgg nuñ jot ci bërepp bi xamni at ba at ñun fi ñew ñen ñu joggé bu bitim rew pour jot ci bërum Seigne Touba bu sel bi ziar ko té duñu mëna aksi ndax xat xat yi loolé ñu ngi leen koy jéggal gogou nak so gisé ñu koy def dafa fekk ni suñu yéene ci bës bi dafa mat sëkk na ndax bës bi ku nekkul ci gouvernement nekk ko ci état war nga ci wara mëna taxaw ndax ku ko woté ki ak lu mu ci faguli muy mom Seigne Touba muy bësu ngeenel di bësu sante yalla bala nuy baye nit ni joge bitim rew donte ne joge nan ki ray la ñew diko jeriño nun ñi fi dekk ni nek fi ñoko wara gëna ñëk wara mëna bëgg gën ko jeriño motax su lu won liggéey état nun ñëp dañu war xar suñu tanku tubey ci liggéey bobu ndax duñu wax ni gooru yalla bu yalla gëreem te Serigne Touba mom ni yalla ku yalla gëreem la mom moy geej gi amna ndox lool laal ci ay mbiram bok ci ngeerëm gi donc yalla nañu yalla may loolu nun ñëp ñu xamé ko nonu doxé ko nonu ba bok ci ngeerëm gi dolli di and di sante yalla bu baakha bax waye nak du yam ci sante gi rek ak jëfé lay lajjat lolo tax du ñuy rafet lu ñi fi dajé ñep tay moy Sénégal tante bi tay suñ ko photo won mën na ni moy carte postale Sénégal amna ku jang légui ben khalima bu rafet ci wolofal daanako limna Sénégal yépp té ñoy ñep ñing ci tante bi tay parti politique yang fi ginaaw kilifa diiné kilifa aade yi parti politique yang fi société civile nga fi association islamique yi ngi fi Sénégal ñu mu am ci ay xarit ci bitim rew ay ambassadeur ak ñeneen ñep ngi fi donc li moy carte d'identité Sénégal li ñu am amunu lu ko ëpp échantillon la bu représenter Sénégal yépp waye nak suñ fi joggé ñun ñi yépp nu bolo bokké ko dajalo wax dëgg yalla war ñu ko mëna continuer andé ci biir société bi mu won bor jangat bu ñuy def warunu dajé mu doon dajé circonstance nu waxanté lu bax suñu wété tojanté ay bop rew mi waxunu bu kenn bëgg waxunu bu kenn am xalaat yépp mënunu bok bëgg yépp mënunu bok mais rafeto mën na am ba fuñu bëgg agalé rew mi nu aggako message bobu bok na ci message président de la république waxon nako jëbël té mom so gisé mu wax ko nak dafa ko lumu gëm la lumuy dund la ndax président néna mom ñaar moko gëna soxol ben bi moy xamna ni nguur gi ko yalla denk dafa joggé ci ay loxo rek ñew ci ay loxom té bayina xel lool bëss nga ñew mu génn ci ay loxom dem ci yeneen loxom digënté bobu nak fa sufi yéene def lu nane ay ciam benen bi mu ni dafa wat kenn watul mom mo wat ci kanamu yalla ci kanamu rew mi nuko chartu rew mi teunké wax ni lepp luy katanam lepp luy mënam dina ko wara taxawé pour rew mi am jamm rew mi am natangé rew mi ag fu mo wara ag ba sénégalais bu nek gis ci bopam té lool lu ci jitu moy dafa am sunu chartu rew ben ponk bu reuy bu am solo suma ko mënon tek ci arab xamna mu gëna leer ci yeen wala ci wolof sax waaye constitution ci article 42 daf ni le président incarne l'unité nationale, maanaam moom mooy jëmmal kenn réew mi ak benn réew mi, moom moo koy jëmmal. Donc loolu lu ko charte réew mi teg la mu war ko taxawee. Donc woote bu muy woote bi du woote wu pour ñëpp effacer seen ay différence, ñëpp def fusion wala nangam wala nangam, waaye woote bu muy woote bi woote jàmmoo la, woote bennoo la, mënunu bokk gis-gis, mënunoo bañ bokk gis-gis, mais nu bokk yéene bu rafet jëmale ci Sénégal, bokk yéene bu rafet jëmale ci askan bi. Nee na ñaar yooyu daal tënk na ko tënk bi nga xam ni mi ngi ci woo ñëpp, di ci woo ñu mu àndal ñi muy gouvernement, waaye di ci woo ñu mu ci àndal ci yeneen fànnu liggéeyam, waaye di ci woo Sénégalais yëpp, ndax yàlla moom la nattu mu jabootee ñëpp. Kilifteef loogu nag su ko bëggee woote il faut mu yaatal am yërmane. Moo taxee nu ni yërmane boobu lamboon na ko, te nee na loolu la ko sëñ taxaa bokk ci lu mu ko gën a digal bu nu wéetee pour mu gën a yërëm Sénégalais yi, gën leen bàyyi xel. Te loolu nag roy ko ci bés bu mel ni wala fàttali ko ci dina yomb, ndax lu koy laal rek jéggale lay doon. Te bés bi lu ko sos muy màggalu Touba bésub jéggale la, ndax ñëpp xam na ni sunu maam borom Touba bu muy dem ci géej gi di liggéey fasanteeg ko lëre yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, xamoon na lu ko ci doon xaar, xamoon na ko bu baax a baax, moo tax jaayante la. waaye nag duñuy wax ni nitu yàlla yi nattu yu ñuy daj yi mooy pont bu ñuy jéggi bi pour mën àgg ci xabuul bi, mën àgg ci xéewal yi. xamoon na ko bu baax, nangu jéggi nattu yooyu yëpp jànkoonteeg lu mu jànkoon, nga xam ni léeg-léeg nga dégg ci taarix wala nga for ci mbindu mag ñi, ko mel ni suñu maam Serigne Amadou Lamine Diop dagana muy nattu yeeg mbugal yi ba di ko tollaleeg ay ñaar téeméer ak juróom ñeen fukk ak nangam, nga xam ni rëy na lool, tar na lool, mu xam ko, nangu ko, ndax wéet ak boromam xam ni moom jëmmam ji moom soxlawu ci dara, lu mu ci soxla mooy askan bi sowe, waaye xam na ni ruu gi nga xam ni moom nañ ko doon tiitale wala di ko am lu mu ci war a xalaat nekkul ci loxo kenn lu dul loxo sunu borom. Donc bu mu ci àggee ba am lu mu am dafa ni jéggal naa ñëpp, baal naa ñëpp, te su bés bi dellu see ne képp ku ma am na ma santale yàlla sunu borom. Donc nun ñëpp nu bokkoo alhamdulilahi rabbil alamin. Donc man nag loolu su ma koy jàng ci taarix damay gis ni rek dafa am lu mu nay fàttali, te ku tudd Serigne Touba tudd yonente bi sallallahu alayhi wa sallam juumoo, ndax moom mooy xaadimu rasul. dañuy fàttaliku rek nu ko ulemaa wu taarix di ko nettalee lu ci ëpp. man jëf jooju fu ma koy teg rek mooy li ma gis si fatu mag, ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kenn réerewul lu mu daj. mag ñi sax neen nu bu mu taree tar bu mu dem tayef di uti kër nijaayam daj na fa li nga xam ni ñoom am nanu teggin ak horma nettaliko ndax metti, waaye terewul kero bu mu duggee mag daf ni jéggal naa ñëpp. nu nangu caabi kaaba gi jox ko mu ubbi dugg delloo si delloo ko ñu ko yore woon ba tey loolu di wuy. ni ko dugg kër Abu Sofiane mucc nga, Abu Sofiane ci boppam ak njabootam mucc nun, te kooku doonoon noonam bu gën a tar. donc jàngale boobu nag man jëfu sunu maam Serigne Touba ji foofu laa ko wékk, gis ni moom itam bu mu jekkoo baale na. moo tax say adduna yëpp wuyu si ko, tubaab yi wuyu si ko, naar yi wuyu si ko, les 5 continents wuyu si ko. waaye kon nag nun ñi dëkk Sénégal di njabootam di mbokkam di deratam nunu góorgóorlu ba kenn bañ ñu ci ëppale. góorgóorlu ba kenn bañ ñu cee ëppale mooy jéem roy ci jukku yi, jéem roy ci mbaax gi, ndax réew mi moom ci jàmm rek la xaj, te jàmm moom fu mu nekk wax lu baax ak def lu baax moo ko fa bàyyi. donc message du président de la République, message boobu la message de paix. nu jàmmoo, bëgg jàmm ci réew mi, woote jàmm, wax lu baax, ku mënul wax lu baax nga noppi, tey jëflu rafet. nun ñëpp nu bokkoo, nu nekk benn, ndax Sénégal toll na fi nga xam ni wax naa ko léegi sama waxin, xat-xat yi bare na, jàmbat yi bëri na, waaye mënunu ko tabax ci lu dul nu bennoo, lu dul nu tàppe xol yi, nu jéem nekkaat benn, du tere su politique jotee wala leneen jot, kuy uti nga uti, kuy ku bëgg nga bëgg, ku nekk am nga droit bëgg, ndax loolu la charte réew bi tuy. mais wax naa ko kero, ku mënti yëlif réew mi yërif nga ku la mag, ku mënti déwif réew mi yërif nga ku la ëpp xam-xam, ku mënti yëlif réew mi yërif nga ku la ëpp yàlla. donc nag loolu dafa war pousse nit ñi ci humilité ak ci dal, nu xam ni lu yàlla teg seen loos la, nu war ko jiite, war ko doxal, waaye bés nga ñëw day jeex nga nekk ci leneen. ba tax na nag nun ñu yàlla nattoo wàllu gouvernement ak service yu nekk ci nun, ñu ngi gërëm di sant ñi ci taxaw ñëpp ci màggal gi. rawatina force de sécurité yi kenn desul, santé bi taxaw na, ñëpp taxaw nunu, wàllu assainissement, wàllu ndox, ku ci nekk jéem nga li nga mën agiru tali yi. su màggal gi jeexee ngeen continuer fàttal ngeen gën a suul pax yi nag. su ko defee programme yi comme ni ma ko waxee woon keroog ci évaluation bi, su màggal gi passé ba am ay diir ba nit ñi dallu, nu dajewaat, nu waxtaan, nu xool na nuy jëmee ci màggal gi di ñëw. yàlla yobbu nu ci ak jam taxaway bobu nak nu wara def lu kay lal moy deug deug gi nak du wessu nu xamni rew mi kuko xol xamni jaxaso bi bare na lej lej yi bare na désordre bi bare na te li mënul continuer taxaw setlu doyna sekk setlu nu nga ci bu nek état généraux bu nek amna fi dialogue bu nek amna fi assise bu nek amna fi so jele walu accident yi rek deug yalla rafetul numuy demé té circulation bi jarul fa ngay bari xam xam pour xamni da ci nek dara jaadu wu ci parce que talibi pour auto yi la trottoir bi pour nit ñi la so jëlé exemple bobu rek wa légui su auto yi waré daw ci talibi nit ñi lal ci trottoir bi dika jaay nit ñi fu ñuy dox ko wax mën la damay doxi sama soxla damay daan sama doole wa ñuy dox ñi ak seen tank du ñom aussi du ñuy daan seen doole di doxi seen soxlu borom auto yi té ñepp bëgg am ëlëk am auto yalla nako ñepp am ñom itam du ñuy dox ay soxlu donc pour wax ni rek lu nu war organiser la lu nu war bokko la lu nu war rafetal la ba ordre am ñeen ñu yoré sécurité bi ak karana ngeen bi nak kenn ëpp leen ci responsable dé pour ngeen taxaw ci taxaway bu mat sekk lepp lu mu laaj ngeen def ko ci ñun ñi seen ay kilifa jox nu leen matu waye fital nu leen wolu nu leen waye yeen tam wolu leen ngeen wëru ci nun ndax su ngeen gesso di ngeen nu gis ñun duna ay kilifa yu jital seen jabar su nu gesso duñ leen gis taxaw len mat bu beut sekk ndax yeen man def ordre ci dekk bi nit ñi mënu ñu ordonner seen biir yeen la yalla natou muy seen responsabilité ngeen war ko def donc jaayante len nu serigne bi jaayante won ba soowé jaam yeen itam jaayante len ba soowé askan lolu njangat la bi ngeen wara jël ci magal gi am taxaway bu mat sekk ki ngeen war tek ci yoon ngeen tek ci yoon xamna suñu joggé daan ci waxtaan ak suñu natango le ministre de la justice ndax politique pénale bi ben la wara doon su ko defé lu nga xamni force de l'ordre ñu ngi koy constater ak diko def su agge tribunal ñu xam ñu ngi koy jaarale yoon ba sénégalais yi mucc sénégalais duno war nelaw ba yandor force de sécurité ño warul nelaw donc guddi yeen amatul len ko beccëk waratul len ko am ndax insécurité bi mi ngi bëgg ëpp té loolu su yagge day yaq rew day mab rew bi donc ñu ngi wo bu baax mo doon message bi nga xamni tay bëggoon ñun ko lancer di gëreem ñëpp di sante ñëpp di wëlbeete ko nak di ñaan cheikh bassirou nga waxal ñu seigne muntaka mom mi fi togal serigne touba ci bes bu mag bi ci barke bes de borom bes bi na ñaanal president de la republique ay mebeutam ci rew mi ak mu ñaanal gouvernement bi yep ñaanal rew mi yep ñaanal diine ji yep ni ko xam president neena xamna mu bax kiray la ci diine ji kiray la ci rew mi mom itam mi ngi wëlbeutiku diko ñaanal guddu fan gu and ak wër yalla may nu fekke fi ay magal yu bare bare keñ bañ ko wutte te nu xamni li mom kanam la jëm ndax liggey nitu yalla mom amul tanku ginaaw tanku kanam rek la jëm donc bu yabonu gëna fagaru gëna tak ndigey rek xamni magal gu jot day gëna metti ci organisation taxaway donc gouvernement bi wara gëna am responsable de taxaw ci num ci wara taxaw assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
6: jerejeuf monsieur le ministre Amadou Bakhtar Cissé kon duñu def lu dul rek jox kaddu gi cheikh mohamadou bachir mi nga xamne mo yor kaddu serigne bi nu massé ñepp tewlu bismillah
7: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله عن شيخنا وقدوتنا ووسيلتنا أحمد بن محمد بن حبيب الله العبد الخديم وعن أهله وأتباعه وأحبابه آمين أصحاب السماحة المشايخ والعلماء وممثل البيوت الدينية والجمعيات الإسلامية أصحاب السيادة أعداء الحكومة برئاسة وزير الداخلية والوفد المرافق له أصحاب السعادة أعداء السلك الدبلوماسي المعتمد في السنغال أصحاب الإرادة قادة الطريقة وأتباعها أيها الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد فها أنا أتشرف من جديد بتوجيه هذه الكلمة للخليفة العام للموريدية الشيخ محمد المنتخب حفظه الله تعالى ورعاه وزاد من نصره وتمكينه إليكم في اختتام فعاليات النقل لحياس العام 48,400 للهجرة 1448 هذا الحدث الديني والاجتماعي العظيم الذي أمر به منذ أكثر من قرن شيخنا أحمد القديم عليه أكبر رضوان الله الباقي القديم. شكرا لله تعالى على النعم الوافرة والآلاء الساخرة التي كانت ولا تزال تنثال عليه بسبب مهنة النفي والتعريب التي كانت قد أبدت في مثل هذا اليوم الثامن عصر من صفر عام 13,300 من الحجات جيشة. والكلمة الشكر وتقدير لكم جميعا على الحضور المشرف والمشاركة الفحالة في إحياء هذه الذكرى الميمونة التي تجسد به وتأكد من جديد قول الله تعالى والعاقبة للمتقين. فالتقوى الذي كانت لباس الشيخ في ظاهره وباطنه وفي حله وترحاله هي التي مكنته من البقاء عبدا لله وخديما لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم على الرغم من المعاناة التي يخجل لذكر بعدها التاريخ وينقى لفضاعتها جبين الإنسانية. فكان رضي الله عنه بتقواه جبلا راشخا من الصبر ورضا بقدر الله حتى اختاره الله وقدمه مجددا لدينه الحنيف فخدم هذا الدين خدمات جميلة ممثلة في مؤلفاته وفي رباطاته وفي أتباعه الذين رباهم وصفاهم حتى صاروا نجوما في الصلاح والإصلاح. فرحمهم الله تعالى ورضي عنهم رضا يشمل الآل والأصحاب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك جلدي بوك تالبي موردي ما يكتي سمكادو شندقل أتيترو الشيخ محمود المنتخى من خمنة موفتوغة يتايب سرين تواتي جاكوسوف مينيان مياق في لول تأندقر muy kilifa kep ko yakar serigne touba ak foma nek ci aduna te li jitu ci kaddu moy sante ak ngeerum mbolam jidit ni ñew ci magal gi tambule ko nak ci kilifa diine yi di xeri deeni tambule ko ci sen kilifa yi nga xamne ñolam ci ba ñew teewal len fi ak mbolam mbokk jidit yi bawo ci bi rewmi ak bitim rew di geram itam ñu bokk rewmi yep di nuyu delegation bi bayiko ci njita rewmi president de la republique Bassirou Diomaye Faye di tek nuyu bi rek ci loxol ministre de l'intérieur Mohamedou Mokhtar Cissé serigne bi neena mi ngi lay yobante ak cyanta ak geram jëmë ko ci président ci mbolam ak mbolam ay jëwriñam yi mu joxon digal ñer lu yewenal magal bi ba def nañ ci mbolam li nga xamne seen katan agna fa ku neena mi ngi koy sant bu baax di ko gëm di ko ñaanal yalla suñu borom dimbulé ko ba motli yeene jëm am ci dëkk bi dira bëral sa nuyo bop yow mi nga xamne ya doon coordonné magal gi mu nek ci sagron yaw itam nga def ci taxaway bu ma seuk bo xamne mbodem lu aji sa wal lañ ci war def lepp defoko bama sekk kon jëwetam ñing lay sante bu baax di la gërëm li nga wax ci bir cadre rek serigne touba yalla da ko gërëm ba ku ko jëfël rek tabbi ci bir gërëm la kon ñi lay sante ak jëwetam di la gërëm di yobante rek li nga waxon legi moy ginaaw sante gërëm de cadre yu soñé ngir xam dayu magal gi ku fi duggu xam ko ñi doon xeyma sax ay professeur université université bambay ak lende ci dakar ak boutouwa ñoko doon def 2025 biñu xolé xeyma yi mi nga tollon ci li ñu joxalante ci bir magal gi 250 milliards biñu xolaté ren ta natwa yu woor liñ ko def ba ci banque centrale biñu xolé ren li gëna neew moy 630 milliards lolou doono limbu tuti kon lolou koku wajelu fefu kat dekk bi kon de ken dot fuma dugat kon lolou lu mata baye xel bu baakha bax na ndax ñom biñu xeyma sax dañuy wax na ci manu te ak wañi fu wara nek 200 000 ñu wañi ko ba 100 000 wala for nek 200 000 ñu wañi ko 300 000 ñom ba 200 000 ngir woor lu way japp nañ ne sax jégené 1000 milliards kon lool doon tuddu tuti kon ndaje yi ko upp ci aduna amatu kon burdu walu jaamu yalla gi ci señ bi santane yi warna lool ñu jangataat ko xolaat ko bien xolini di nu itam mbolem ambassadeur yi fi tewal seen rew bayuñ kenn kenn ku ci ne sa digënté Touba yaang ko yafatal di nu itam mbolam yeen formation politique yi fi tew bayuñ cyan seen yi ñoom ñepp tew nañu ci serigne bi andi seen fier tay sante bu baax nak ñi mo bokkal yoonu mourid tamu nekk ci seen karam mi ngi koy tambulé ci kilifa yi nga xamné ño nekk ci karami bop kër yi bayur kenn mi len sante den gërem baax di len ñaan nim ko waxe ci bi muy wortal bofam rek xamna ne liñ ko jox sax ëpp na waye nak xamna ne Serigne Touba lañ ko jox kon ñaan len Serigne Touba fay baax si nak ci bëpp talibé bu yaakaar Serigne Touba soku jëblu ñaan yalla na ne yalla fay jasa al khair wa khair al jasa yalla na dugg ci biir waxam jim wax ne wa kullu man khadamani aw zara fanajjihi waghfir lahu aw zara wat bi ngeen wuy ci nak ak tiantala gog serigne touba alayhi akbar ridwanillahi al-bakh al-khadim doon def sakku wonit ci ne kep ko xamne mbegam sa mbeg la aju ko won rek ci ko ko yakkar nga jappale ko ci santale ko yalla ngir xewali sahir ak batin yu ko yalla teub saasune ta saw bo ci natu na ci natu bi tambul won ci bis bi di fuk fan ak yow ñet yoru safar jeexitam tay gi ya tambul ci fuk fan yow ñet ci yoru safar ta sant nak nanu xamne jaamu yalla gu kawé la bokko ci maqamatul yaqin tisan yalla sun borom dilé ko wax né washkuru li wala takfurun waxit né ku sante ma doliko la in shakartum la azidannakum loolu taxo yoyent bi sallallahu alayhi wa sallam daan ñaan yalla mu dimbulé ko ba mo man di sante yalla waxtu né allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika ginaaw loolu nuy fatali ñepp ne Serigne Touba mi tax ñu dajje fi diko santale borom limu doon wo ñepp ay limu tuddi won bopam moy nek Abdullah wa khadim rasul amon digal ci taxaw diine l'islam tarbiye nit ñi bañu doon mu'minina muslimina muhsinin té lolou moy al iradatu sadiqa jimu don wo nit ñi té moy dundu l'islam ci namu gëna maté ak namu gëna sellé mu téla léral liko taxajuk wax né dinun siwa islamihi la yuhmadu

warñu takali ko sen sago sen xalaat yep famu len di jemi moy fu len di sank te ku gis li xew ci rew yu magi ak mbolo yi lekkelo ngi yilif di ñi ak aduna ak yaq jiko yi ta moy valeur yi da nga xamne serigne bi jitu na jamonom ta wajalon na ca la ci musse ci yaq ba motax mu wax ne walil ana qaidhum qad sara warifhum ila al khifad sara mune iblis meen japp jam diwoma jemelen ci sen alkane te lepp luñu yekati bamu kawé ci sen pexé ak sen lekkelo ci mabbu rek li muju ya sauna fil ardi u fil nahari li jalibin li kharbi al jabbari mune fo len fek guddi wala beccëk seen pexé yépp ci luy indi mérum yalla ci lañu koy jëmi ku xol guer yi di am ak bakkan yi ci touru ak réew yi ñi daanel ak embargo économique ya cey top nga xamné gisoon na lepp sëriñ bi nak dafa ñëw rek ngir xettali bindé fi ci ñaawteef yoyu di fën ci muju jamono motax mu wax né يا مالك الملك يا من جل عن قود ارحم جميع الورى يا هادي الرضا الا رحمه للعالمين دي خات لي نيت ني دي لين تكتال سين بوروم بين وات صراط المستقيم جاركو تي الاراده الصادقه اك الهمه العليا تمو يالا генال لول موم do amé yité ci luul mom yéram ben joju mo andi nak matal fep ak lepp bayur ken ne ko sha'ir murtani bi waxon lakin lahu hasanatun hunna law qusimat yawmal jasa yawmal jawa bayna ahli al-ard mahtaraqu ko ñepp dugg nañ ci ñi gem ak ñi gemul ñi wéx ñi jégué ak ñi sori motax mu ne won فالله ينصرني والخلق تتبعني في البر والبحر ذا النفع بلا ضرر كون يرماند جو يالا بغ نيب جيل سين والا تي موم موتاخ مو فنيار كو تي بي جولي اك ني ني نيول ني با نوبي بول كو توبا بي ني كوي نات مو سي جار دي ييك سيرين بي دا نا واخني توبا بي يوي نيما بولالون ني ديما نات buñu ci doon fas danañ ci jërñu non yit la ko boole ak tanneefi naar yi ak borom daara yi di nit yàlla yi ñu daa bawo fu ne tàmbulee ca Makka Fas Tanja al Madinatu Munawwara di ko siyaare si am na benn mur ko ko fan tasiru ilayhi an-nasu sharqan wa maghriban famin raakibin bahran wa min raakibin barra min ash-shami ja'athu al-wufud wa makkata wa min tanjatin ja'u wa min tunus al-khadra wa min jabal al-akla ja'u wa misluhu sijil masasa ma'wadin yudafu ila adra kon barab yoy ma yep ay tanef ñofa da bayiko di share ak tebbu lolu lepp di wane humum rahmatihi wa shumuliyatihi lil khalq kafatan ne ko sangam ba nekkon bil mu'minina raufur rahim ay mayam ak jeglem li ñu ci mëna wax moy jaamu yalla di liggey ko rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne ko cheikh mahmoud bashir waxe ci minan bahir khadim innama ana abdun tawallani rabbi indahu fakama la sharika lahu fiya fala shabila li ahadin illa ma'rifati amri khayruhu tabarak wa taala wa khayruhu sallallahu alayhi wa sallam lolou nak leral nak fu bari ci mbindam bana di kulli man lahu wilaya
كوني لحالي خيل برايا آية كيبوكو يالا دفر ولايا غا أم أبتر فموم يالا ليرانا نسوم بير بانا خمنا كيم تان لا كيم كيماني بانا لكل من له شعادة أن النبي ليقاد خرق العادة لست أشك أبدا في كوني جار البديه عجبا للكون عموما بين الشيك ساكتين يالا دفنما ما دبدا كالم دفنما ما يكيمان تبين دفي يب موتاخ مونة إن الذي من الإله حسط غاب عن الكون وفيه حسط لما يالا ماي كدول مو أمفنا لارو لبنك دي دوغتي لمو خن كل يتي معجزة تأخرت وخير خيرات لديك تخرت سما لب كيمتان لا تي كيمتان يونت بي صلى الله عليه وسلم يالا دنجال كو وا موجو جامانو بوختوم جوت نونو لا سيرين بي نيكون دي يسال الدين جي دي ديلو خالي سي يالا دون مجدد الخرن ام مجدد نك دو اندي شريعه بو بس واي داي لكلي وات خالي ak sen borom dekkal ruhi sanamu yalla lekkeli wat len ak leeru yoyonte bi sallallahu alaihi wasallam def ci ñom tawhid bu sel ak kamalul muhabbati wal ittiba' bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam li gene mag ci mayam nak

وجه الله تعالى الكريم. صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرحه أبدا بغاسه المقدمة وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتنى

وأحمد خديم من سمعت محمد يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سمعت محمد

أحمده على خروج من درر وكل سوء وعناء وخرر أشكر شكرا يجر سيدا بشر ولا يجر نهوي كيدا حمدا وشكرا

خير مدمنا، واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعظم من سلمة، واغفر لكل محسن وموسنا مغفرة لهم تقود الحسنة. يلا

وكل شيء قد هوى تفليسا لك سكر بعد امن خالد يا عاليا او ولد ووالدي.

0: سجن تقاك ومزالك الجنان زيارة مزالك الجنان سجن تقاك ومزالك الجنان زيارة مزالك الجنان كبك خليفة بسلق وشكا ومزالك الجنان زيارة مزالك الجنان جمع جنوكم مسالك الجنان مسيارة
1: سبب لنقم
0: سبب لنقم مطاق مسالك